a qua chi par quanti che spazio chi che ma chi può li dios che ne in ca fu chi stieta qua anche saranno quanto magiti in l4 cuyu maxi ca kulah kulah li squae ma ca trabaji ut nili kina ankes o che spantio fitiru li dios et etok ti che spanu sta nan gilti li dios che spanu che ok ti spanu gilli mana rahus linka us Udani jokos kulbala na kwan. Karuli jokos kulbala na kwan. Lidadini kawaliyo sa ina kes katiri blah Israel jiruli kagwa na kaksekwak sa nuhag tukulilan na kataw sa di Oseas os lahu ut kwaki. Aran distolo. Aran kosteng arik ina kwe karu kes panu e bakaskits ina in distinamit di Dios lah Israel. Utana kwan di kwan ko kya na kwan ha ana kwini kyo chik uli ka na kwan kwana kwit kuna kala la tiene kaba dios an di san paulo karuchik na span di tenamita na kwan karuchik kyo ko na kwan la o li to magina katau i runa ani di dios tu kwa be ka hol be musika ut karuli se kwalis ki eli ka kwa jesucristo Arutin kabana na kwan. Kwara kiti kuna kal ratini kawadiyo salishben korintyo salilajeb. Sali capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, 21. Karunas kieran. La eshen. Nekes sakon zashmesh li diosen. Ut nekes sakon aki zashmesh li mausen. Ani George kolega no hange spanza na Israel ke ke ti kwax man di qaba dios ut ke sti khul khalam uli maus aran ke oxlo anin giru ut ha na khiri jos kol bal ya qatana mitana kwan karuna kol man jeri shaina na kwan na qakena dana na kwan na qnigenin ikli khalam u negenin ik eblisand karuni ke spanuli komonila na kwan Changruna kini kesh ning ay chena us nak na kwan li sandilmis chena us nak ing kwan sa shmesh li kagwa unak sheel sa shmesh li kagwa shesh kam li khalam us li khalan jik na khek karu se ok chal chena us kwan li kwaaks kwan jik hunilan ok li shaho kalak ata jik mahi reru shpanun kil mausilan she kweb sa shmesh li maus Utain buku kahtah biarin jocik ulik. La oso gulak cik sahuni kalebal nah. Ha anak kiri sekat olok cik diratin di kawal Dios salik kalebal anak daat lah kangel sa iglesia. Daat di joka cik sakong sa shmes li kakwa hingga cik naruta cik sa shmes li maus. Karu jocik ulik salik kalebal. Seblik akibal hakereta nak la ona ko nakhli na khan barkini ko sonu me sali khun khun chitien junes kai cerves kwan sali tien junes kala yo ke es makritik khuli como ni li okhke arin o sigutana na kwan sa khuli out smakli di hali na kaltesin ke pot ke es kam siri kin ke es yo Maha anarah li auk. Ma kwa anarah. Jokat rawal. Rela kwa. Rela tibel. Utan oslo. Li ikyaha an. Dios kyo kre. Li tzot. Dios kyo kre. Jokos ke balarini. Utan. Ebli kawa ministro neges chal shkaiti salomankil. Sa ebli kalebal, eshin komon, kabanuak li auk sa shchalal, mikoksitik li ha, link a us, sangkep li kawa ministro, joga shkmanankil iskakal. Parevi? Muku kakta akhiri kwan kepa na kwan jokala, ana akhiri kashpan saklak Israel, hoskiese li suli profeta Oseas.
قتقتيري لشولم جن ود كنيس تقتانا هالي قاكوا نقلاؤون قوشيك سشميش لما أس جو قوش تقتانا انكي لقاكوا خو كان اخي نقوان رينس اللي تنميت سالي تشاكر اللي ننقين اخوان رلي خوا سان بيرو تاكويل تنقتقوان غران لي كالاك لي شاخوك هن رلي ما أسان ود ما أنا سبات لي خالام أوه هانس نالب لي قيند هانس كاوس لي قيند سبانقين أنا استوي رونك كارو جوس بانو جيل ساليس كانخل لي قاقوا هان أني جوقي جي أتينا كنا قان ركين لي سخ قاليس كيك إلي قوا يسوس نقلعون كو تأكسش مش نقاقول لي سخ قاليس كيك إلي قوا يسوس شو تأكونسش مش لي قاقوا مش لي كريستو يسوس وتاكسك ولا أنت خونا كن كوزيك سش ماش لي ماوس كارو جاو كارن خونس قت قتين كيل قي سقطان كيل قاقوا وتنا قوانا كنا تشالي رايلال سقابين أرانا كو تسويو ينك أرانا كو آيا ينك نقاخت نقتي تشاقرة لختيخ بريك أوت ما شاباب لي تشاقرة بشان هانجوس جيبالي راديني قوى ديوس سنقوان ما تشباب لين شاقرا ومرخ إنك آجاني قاقوا وطاني جوجي قولي كنقوان تنتوس جيبال هاين تنتوس صلوبان كيليش تهلالي لاين برو كلاعات قوان كاتشسا مكوتت آتي نقطة تشريشان برو كلاعات شاكوسي تخاكيب تشسان شاناو كارو تخلي كالاك لكاتت كمخيري ماوسيلال ريلو جيتوت أنا قوان لا تصلوش تيالا لا أجيك لي تستيغو تيريش لي كريستو خيسوس نقلاعات شاتخال حان أن لقاتنا نكيل نشبه لقاكوا كان يشين كمون حان أن لي جوجي صلوب أنكيل تقول لقاكوا أنا قوان ساليش بين رقال وطاعنا خويلي تاقوان سالي دومينغو Hans hulti kankilis trekwalis kikele kwa Jesus. An ans katkaldis tolop chikunak. Han an linak ok li honelik chuam. Naklianita kwa okre li kwa ha incha. Ulianita ukakre lin kikele ngajik takam kwangs chuam chikunelik. Ulikakwa anakikis wanjak reblak. عندي لخيب تشاقرا تهماك علي سيخواليش كيكالي قوى خيسوس أبانكوان لراتين لقاقوى عندي لخيب تشاقرا ما تشبا للخيب لين تشاقرا بشان وتمالخين كاعشان لقاقوى خوكانك نشتيخ في قيلق السالمونك كوخو لتقتو كلالشان ود نوغوستولاني ريك اني تشابيل سكيم كتان باركواني تشابيل سكيم غانا قوان ليستيخ كواليش كيك الي قوا خيسوس ود كخونقنا آني لك كخونقنا آتينك لراتين جو لراتين يقاكوا نقوان كاجي نقيرو لخيسوس أبقابيان لموسيق ايخ تسخوني لان هنك أدقيرو بيلا بانان جو تي آتينكيكين ود كارونا راه نقتاقوا بيلي آتين باب وتعانا خي دي توانجا سلي نختار شقرا مالاخ تيش باب ومالاخين كاعشان لقاقبا وتعانا خي دي نشك ايه كانا خوان خو كانا سايل شرخيل جو غيري تيخون ايش يسين كومون هاين خولي نالعب نشك ايه جو كويلا ان خواق انخيلنا ان كاعشك تين شكساش ميش لما اوس يلا أتا قخ ما أنينا تغلنا أجي ما أنينا منوك أكونك لا أتا شكس أشميش لما أس ويريليك تجانك لا أتا قوان دي كريستو أكي كين جو قبران تن لو قبران بوم لو قبران ما أكانك أكواخ ريلات نكناو باركوان لي خيسوس نكناو باركوان لي نكيوخن ليك جوام ود نكناو باركوان لي شكرتسينا أكوي لي شكرتسينا أكوي سرائلال سرائلال تقوب لا تشكيلان شاتريسي سخناق تيخل شاتشكيرتسي كروتا بانا نقوان شبان تيو شينغيري لي شبان زلا جوام لقاقوا نا بانيم دي قسقيتين نقوان جو كيب تي كيراك شبان لي كريستو خيسوس نا بانيم دي كريستيانا نقوان كيش كي قيب ريبس
sani sagrario ni kay ispatak skira hik uli kakwa nas mano. San sana kikis man sa kli Dios rehem lah Israel habanain ke ito chiru ke khalis os ke sektana ni Dios. Hukan lahat na kwan. Lahat di tokchogat ke wala kok sa iglesia etyu chalak eh porque li kakwa tisk ela hudelit chua. Kilad na kabano, kilad na kapabli sakrap, na kapabli rati na kawad, na kapab na iglesia katolik, haan kis kohop li Jesus. Utaran tataw li sekwalis kikel li kakwa Jesucristo sa iglesia katolik, makach kunak iglesia parpi tataw haan, kakwi li iglesia katolik. Huwag na, sa ikologi na ito kanit kunilis. Wara tan ajmas li atin abanan mukunim dal khatna tiem pan dio sereli se sabin ut pan dio sereli chokes chi ilok ana kwan sunu bagi oslaris par kwan katreli atina inis atina kwile kwan mata pavli chakra umar hinka porque le kwa na skete khunil karwaque undana kwa mata et katia gwe chulo de kwadios mata tsaktana li kwa saben chi kwan Sagok chikon, lahat si katnaukre, karo chokat, siro la chuam, siro li Jesucristo. Usbi sa isa rohito kare chikunilesh, harabes lees na kangel, harabes lees li kwangkes, chalakbar, sev li kalebal, sev li tanamit, sa li sawada in ta kwang, arin sa li area urbana, arin sa li barrio San Pedro, Santiago, San Sebastián, San Pablo, utaran María Auxiliadora, Kwang hun ors osto inkil ru li kagwa Jesucristo. Kamano insay ko lahil. Tosik yo ko kabiak chan karuli nalem na kwan karuli nalem na chan karuti siya ko li kagwa karuten to ti manu chirulin yo. Tagwang ni yo lek sa chiskunil li nahir. Avance li domingo an li nimla ninga. Ahun yo lek sábado. Kun orak ki. O kanak, bilot ka kunin la loli kwang korin sa litanemit, ut ho kanak kilesh li kwang kesa li kanibahal. Banumak ti anjale chol, ut pa bumak li chakram, ut marahin ka te pa, la es si kwanere li kakwa nas kechis kunin li karwake. La chuam, marilat kwang katsa li jahel, chere li kakwa, wikiba gi jiru, pats kuya lamak, marek kilas at palto, marek kisat et reto ta khunkutan ka ti kholti ka ga bro lidos ma kana sa tso ho kana sa tso le khil tso qare ti khunilis se le qari to se khun shaman tik wi lidos na rakh kwan ko ku tik sali kan khali bala in ko tsali ratine ka dios qarun ko ratine ki qarun ko sal ki le khakwa akana waqi akaki rubarok Ikago a Jesus. Kapatak ko yakamag. Sa kacholat Maria, nuhan akat sa Santi Lucilal, kung ni Diyos ako inusilat ni Milaj Ben Stepalis, usilat ni Mil Jesus Cristo na akwal. Santa Maria, lach na ni Diyos, te chawat ni Diyos ka Ben, lao lahmak, hot sa kachuam, hot sa kamik, hoganta siya. Pero kung si Milaj ka ba ni Diyos, chikwabeh, kaholbeh, Santi Lucilal, chanchak rutik lahi kamanakwan chikunilik, hungay kutan, Ho canta shak Dios chukabeh ka holbeh santil musiqeh ho canta shak sai chol hil to qere chunilesh ut liqa ko Dios ta shak chi bere sin gere bar kito shesh erte shu tumer sele angel sele trabah ut pan Dios ere fue roch beni